بوس خدي وراح اوشم بوستك حتى كلها بيا تعرف مرتبط انا احبك يا الاحس لايق عليك القمر يشبه ضحكتك بالضبط ومره رت انساك واتعود واروح مشت رجلي وروحي ظلت رادتك انت مني وبيا بعيوني تعيش الحبيب انت اللي ما مل ضحكتك وحتى كلها بيا تعرف مرتبط بوس خدي وراح اوشم بوستك.

عبر موقعنا على الإنترنت radioyalla.sa أو على تطبيق راديو يلا على الهواتف الذكية. راديو يلا معك وين بتكون؟

0: لتتواصلوا معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما إلكن إلا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. راديو يلا
1: راديو.

0: يلا.
1: بعد موجز قصير من الأخبار رح نتابع معكم بأحلى وأحدث الأغاني على هوا راديا يلا.
0: خليك موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: مساء الخير وأهلا بكم إلى الموجز الإخباري. أعلنت مصلحة المدارس سكولفاركت تأجيل تطبيق الاختبارات الوطنية الرقمية لعدة سنوات بسبب مشاكل فنية. وأوضحت المصلحة أن امتحانات المرحلة الثانوية المقررة عام 2029 ستكون ورقية في البداية، ولن يبدأ التحول الرقمي الجزئي إلا في عام 2031 تمهيدا لاعتماده كليا بحلول عام 2032. على جانب آخر، يواجه رئيس الوزراء إلف كريسترسون اتهامات بتضارب المصالح إثر مشاركته في قرار بزيادة المخصصات المالية لمؤسسة تشغل شقيقة زوجته عضوية مجلس إدارتها. ونفى كريسترسون علمه بتفاصيل القرار أو بعضوية قريبته في مجلس الإدارة، مشيرا إلى أن المؤسسة تتلقى دعما حكوميا منذ سنوات طويلة، إلا أن خبراء في القانون الإداري اعتبروا أن صلة القرابة تضعه في موضع انحياز قانوني. في جانب آخر، أعلن حزب المحافظين عن خطة لمضاعفة أعداد كاميرات المراقبة التابعة للشرطة لتصل إلى 10,000 كاميرا بحلول عام 2029. وأكد زعيم الحزب إلف كريسترسون أن الهدف هو رصد الجرائم ومنع وقوعها وتأمين المناطق المعرضة للخطر. وتمتلك الشرطة حاليا نحو 4,000 كاميرا، فيما تسعى للوصول إلى 5,000 مع نهاية العام المقبل كهدف مرحلي يسبق التوسع الجديد. إلى مقاطعة فيرملاند، حيث وجهت الشرطة نداء عاجلا لأولياء الأمور بضرورة توعية أبنائهم بقواعد استخدام الدراجات الكهربائية. ويأتي هذا التحذير بعد رصد زيادة كبيرة في عدد القاصرين الذين يقودون هذه الدراجات بسرعات عالية. كما حذرت السلطات من أن ذوي الأطفال قد يواجهون غرامات مالية بتهمة السماح بالقيادة غير القانونية في حال عدم الالتزام باللوائح المرورية. وتشير الإحصائيات الرسمية إلى تسجيل 5 وفيات وإصابة نحو 4,600 شخص بجروح جراء حوادث الدراجات الكهربائية في السويد خلال العام الفائت. في خبر ملفت، أعلنت شركة سويش عن إطلاق ميزة تقنية جديدة تتيح لمستخدميها تقسيم الفواتير الجماعية إلكترونيا. وتستهدف الخدمة الجديدة تسهيل عمليات الدفع في المطاعم والمناسبات الاجتماعية من خلال إرسال طلبات تحصيل المبالغ لعدة أشخاص في وقت واحد. وفي بيان صحفي قال المدير التنفيذي للشركة إن الهدف من هذه الخطوة هو جعل تتبع النفقات أكثر سلاسة ووضوحا لمن يتولون دفع المبالغ نيابة عن الآخرين. وتسمح الميزة المضافة للتطبيق بإدخال القيمة الإجمالية للفاتورة ثم اختيار الأشخاص المشاركين في الدفع بحد أقصى يصل إلى 10 أفراد للمجموعة الواحدة. أما نهاية الموجز، تستضيف العاصمة البلجيكية بروكسل أول حوار سياسي رفيع المستوى بين الاتحاد الأوروبي وسوريا، ومن المتوقع أن يعيد التكتل تفعيل اتفاقية التعاون الثنائية التي علقت عام 2011. وكان المجلس الأوروبي قد أقر خطوات لرفع العقوبات الاقتصادية عن دمشق بهدف دعم إعادة الإعمار والاستقرار. وفي سياق متصل، تجري الحكومة السويدية مباحثات مع الجانب السوري لتسهيل إجراءات استقبال المواطنين السوريين الصادرة بحقهم قرارات ترحيل من السويد، حيث ينتظر وصول وفد سوري إلى ستوكهولم قريبا. بهذا الخبر نأتي إلى ختام الموجز، تحية طيبة وإلى اللقاء.
3: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.
0: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072 0999-2336.
4: يلا اف ام.
5: I like it. I keep coming back.
6: Back to some more music.
5: In 3, 2, 1.
1: راديو يلا.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: مو كل ابتسامة بتشبهك، بس في ابتسامة تنعمل خصيصاً لتحكي عنك. بعيادة ألماسا تاندي كلينيك الجمال ما بيجي صدفة، من أول استشارة لآخر لمسة. هوليود سمايل، تقويم شفاف وزراعة أسنان بأيدي أمهر الأطباء. الدفع تقسيط وأسعار ريفرنس بريس. للتواصل على 076-26-13-002 أو من خلال الموقع الإلكتروني

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: بدك قطع سيارات أصلية وبجودة عالية وبأفضل الأسعار؟ ما إلك إلا فافوريت بيل ديلر، المكان اللي بتلاقي فيه كل شي لسيارتك شو ما كان نوعها. قطع سيارات لكل الماركات، زيوت محركات عالية الجودة ودواليب بكل المقاسات، جميع مستلزمات السيارات مع ضمان السعر الأرخص وبأفضل جودة. زوروا متجرنا بموس فاجن إت بكريخانستاد أو تواصلوا معنا على الرقم 044-10-0909. فافوريت بيل ديلر، الجودة الصح بالسعر الصح.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: انتقالك لبيتك الجديد صار أسهل وأوفر مع SBS فليت أستاد. نحن بنجمع بين احترافية النقل ودقة التنظيف بخدمة واحدة متكاملة لنوفر عليك الوقت والجهد. أمان ممتلكاتك مضمون لأنه SBS فليت أستاد تملك كافة تصاريح النقل ومأمن بالكامل عند إيف فور ساكرينج. ولا تنسى كمان خصم 50% روت أفدراج اللي بينزل دغري على فاتورتك وبكل بساطة. حاكينا اليوم على الرقم 044-80-055 أو راسلنا من خلال الموقع الإلكتروني sbsfleet.se.

0: راديو يلا رح نكون مع أجمل الأغاني العربية الحلوة بس بعد موجز للأخبار. خليك
1: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: مساء الخير وأهلا بكم إلى الموجز الأخباري. أعلنت مصلحة المدارس سكولفاركت تأجيل تطبيق الاختبارات الوطنية الرقمية لعدة سنوات بسبب مشاكل فنية. وأوضحت المصلحة أن امتحانات المرحلة الثانوية المقررة عام 2029 ستكون ورقية في البداية، ولن يبدأ التحول الرقمي الجزئي إلا في عام 2031 تمهيدا لاعتماده كليا بحلول عام 2032. على جانب آخر، يواجه رئيس الوزراء أولف كريسترسون اتهامات بتضارب المصالح إثر مشاركته في قرار بزيادة المخصصات المالية لمؤسسة تشغل شقيقة زوجته عضوية مجلس إدارتها. ونفى كريسترسون علمه بتفاصيل القرار أو بعضوية قريبته في مجلس الإدارة، مشيرا إلى أن المؤسسة تتلقى دعما حكوميا منذ سنوات طويلة، إلا أن خبراء في القانون الإداري اعتبروا أن صلة القرابة تضعه في موضع انحياز قانوني. في جانب آخر، أعلن حزب المحافظين عن خطة لمضاعفة أعداد كاميرات المراقبة التابعة للشرطة لتصل إلى 10,000 كاميرا بحلول عام 2029. وأكد زعيم الحزب أولف كريسترسون أن الهدف هو رصد الجرائم ومنع وقوعها وتأمين المناطق المعرضة للخطر. وتمتلك الشرطة حاليا نحو 4,000 كاميرا، فيما تسعى للوصول إلى 5,000 مع نهاية العام المقبل كهدف مرحلي يسبق التوسع الجديد. إلى مقاطعة فيرملاند، حيث وجهت الشرطة نداء عاجلا لأولياء الأمور بضرورة توعية أبنائهم بقواعد استخدام الدراجات الكهربائية. ويأتي هذا التحذير بعد رصد زيادة كبيرة في عدد القاصرين الذين يقودون هذه الدراجات بسرعات عالية. كما حذرت السلطات من أن ذوي الأطفال قد يواجهون غرامات مالية بتهمة السماح بالقيادة غير القانونية في حال عدم الالتزام باللوائح المرورية. تشير الإحصائيات الرسمية إلى تسجيل 5 وفيات وإصابة نحو 4,600 شخص بجروح جراء حوادث الدراجات الكهربائية في السويد خلال العام الفائت. في خبر ملفت، أعلنت شركة سويش عن إطلاق ميزة تقنية جديدة تتيح لمستخدميها تقسيم الفواتير الجماعية إلكترونيا. وتستهدف الخدمة الجديدة تسهيل عمليات الدفع في المطاعم والمناسبات الاجتماعية من خلال إرسال طلبات تحصيل المبالغ لعدة أشخاص في وقت واحد. وفي بيان صحفي قال المدير التنفيذي للشركة إن الهدف من هذه الخطوة هو جعل تتبع النفقات أكثر سلاسة ووضوحا لمن يتولون دفع المبالغ نيابة عن الآخرين. وتسمح الميزة المضافة للتطبيق بإدخال القيمة الإجمالية للفاتورة ثم اختيار الأشخاص المشاركين في الدفع بحد أقصى يصل إلى 10 أفراد للمجموعة الواحدة. أما نهاية الموجز، تستضيف العاصمة البلجيكية بروكسل أول حوار سياسي رفيع المستوى بين الاتحاد الأوروبي وسوريا. ومن المتوقع أن يعيد التكتل تفعيل اتفاقية التعاون الثنائية التي علقت عام 2011. وكان المجلس الأوروبي قد أقر خطوات لرفع العقوبات الاقتصادية عن دمشق بهدف دعم إعادة الإعمار والاستقرار. وفي سياق متصل، تجري الحكومة السويدية مباحثات مع الجانب السوري لتسهيل إجراءات استقبال المواطنين السوريين الصادرة بحقهم قرارات ترحيل من السويد، حيث ينتظر وصول وفد سوري إلى ستوكهولم قريبا. بهذا الخبر نأتي إلى ختام الموجز. تحية طيبة وإلى اللقاء.
3: Ska du resa i Kristianstad eller över hela Skåne? Välj Kalla Taxi för trygghet och säkerhet. Vi kör dig alltid i helt nya bilar med erfarna chaufförer. Var du vill, när du vill. Med Kalla Taxi reser du alltid till ett fast pris dygnet runt. Vill du ordna säker transport för barnen eller dina äldre? Teckna ett avtal och betala smidigt via månadsfaktura, kort eller swish. Ring 044 400 55 455. Kalla Taxi, din trygghet på vägen.
4: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بيحسسك بالأمان. سفيرة تاندفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تاندفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.
1: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336.
0: عن جديد رح نكون معكم ونرافقكم وين ما كنتوا بأحلى وأحدث الأغاني على مدار ساعة من هلأ. راديو يلا، راديو بيسمعك.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: بدك قطع سيارات أصلية وبجودة عالية وبأفضل الأسعار؟ ما إلك إلا فافوريت بيل ديلر، المكان اللي بتلاقي فيه كل شي لسيارتك شو ما كان نوعها. قطع سيارات لكل الماركات، زيوت محركات عالية الجودة ودواليب بكل المقاسات، جميع مستلزمات السيارات مع ضمان السعر الأرخص وبأفضل جودة. زوروا متجرنا بموس فاجن إت بكريخانستاد أو تواصلوا معنا على الرقم 044-10-09-09. فافوريت بيل ديلر، الجودة الصح بالسعر الصح.
2: Vill du ha en enklare vardag? Vi löser hela pusslet åt dig. Vi på SBS Flytt och Städ erbjuder trygg flytthjälp, noggrann städning och allt under ett och samma tak. Så luta dig tillbaka. Vi är försäkrade via If-försäkring och fixar 50% rutavdrag direkt på fakturan. SBS Flytt och Städ har också trafiktillstånd. Ring oss idag 044 800 55 eller boka på sbsflytt.se. SBS Flytt och Städ är bästa lösningen.
3: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072 999

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: مو كل ابتسامة بتشبهك، بس في ابتسامة تنعمل خصيصاً لتحكي عنك. بعيادة ألماسا تاندي كلينيك الجمال ما بيجي صدفة، من أول استشارة لآخر لمسة. هوليود سمايل، تقويم شفاف وزراعة أسنان بأيدي أمهر الأطباء. الدفع تقسيط وأسعار ريفرنس بريس. للتواصل على 076-26-13-002 أو من خلال الموقع الإلكتروني www.almastaclinic.sa والعنوان كارل جوستاف فاغ فورتيفيرا مالمو. ألماسا تاندي كلينيك، اسم بلبي كل توقعاتك.
2: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072 999

0: This is Radio Yalla.
1: ولسه ما خلصت الأغاني، موعدنا مع ساعة من أجمل الأغاني العربية المنوعة، بس بعد موجز صغير للأنباء. راديو يلا، راديو بيسمعك.
2: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
3: تحية طيبة وأهلا بكم إلى الموجز الإخباري. أوقفت الشرطة شخصين إضافيين للاشتباه بتورطهما في جريمة قتل الشاب التي وقعت في مدينة كريخانستا ليلة السبت الفائت، وبذلك يرتفع إجمالي عدد الموقوفين في القضية إلى 5 أشخاص. كما أكدت النيابة العامة استمرار التحقيقات المكثفة، حيث سيجري استجواب المشتبه بهم ومواجهتهم بالأدلة والمعلومات المتوفرة حول الحادثة. في الشأن التعليمي، أعلنت مصلحة المدارس سكول فاركت تأجيل تطبيق الاختبارات الوطنية الرقمية لعدة سنوات بسبب مشاكل فنية. وأوضحت المصلحة أن امتحانات المرحلة الثانوية المقررة عام 2029 ستكون ورقية في البداية، ولن يبدأ التحول الرقمي الجزئي إلا في عام 2031، تمهيدا لاعتماده كليا بحلول عام 2032. ولرفع مستوى الأمان، أعلن حزب المحافظين عن خطة لمضاعفة أعداد كاميرات المراقبة التابعة للشرطة لتصل إلى 10,000 كاميرا بحلول عام 2029. وأكد زعيم الحزب إلف كريسترسون أن الهدف هو رصد الجرائم ومنع وقوعها وتأمين المناطق المعرضة للخطر. وتمتلك الشرطة حاليا نحو 4,000 كاميرا، فيما تسعى للوصول إلى 5,000 مع نهاية العام المقبل كهدف مرحلي يسبق التوسع الجديد. إلى خبر ملفت، حيث أعلنت شركة سويش عن إطلاق ميزة تقنية جديدة تتيح لمستخدميها تقسيم الفواتير الجماعية إلكترونيا. وتستهدف الخدمة الجديدة تسهيل عمليات الدفع في المطاعم والمناسبات الاجتماعية من خلال إرسال طلبات تحصيل المبالغ لعدة أشخاص في وقت واحد. وفي بيان صحفي، قال المدير التنفيذي للشركة إن الهدف من هذه الخطوة هو جعل تتبع النفقات أكثر سلاسة ووضوحا لمن يتولون دفع المبالغ نيابة عن الآخرين. وتسمح الميزة الإضافية للتطبيق بإدخال القيمة الإجمالية للفاتورة ثم اختيار الأشخاص المشاركين في الدفع بحد أقصى يصل إلى 10 أفراد للمجموعة الواحدة. دوليا، تستضيف العاصمة البلجيكية بروكسل أول حوار سياسي رفيع المستوى بين الاتحاد الأوروبي وسوريا. ومن المتوقع أن يعيد التكتل تفعيل اتفاقية التعاون الثنائية التي علقت عام 2011. وكان المجلس الأوروبي قد أقر خطوات لرفع العقوبات الاقتصادية عن دمشق بهدف دعم إعادة الإعمار والاستقرار. وفي سياق متصل، تجري الحكومة السويدية مباحثات مع الجانب السوري لتسهيل إجراءات استقبال المواطنين السوريين الصادرة بحقهم قرارات ترحيل من السويد، حيث ينتظر وصول وفد سوري إلى ستوكهولم قريبا. نهاية الموجز، قرر وزراء الخارجية في الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في بروكسل اليوم حزمة عقوبات جديدة تستهدف 7 أفراد وكيانات من المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين وقيادات في حركة حماس. رحبت وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمر ستينرغارد بالقرار، مؤكدة أن التوافق الأوروبي أصبح ممكنا بعد تغيير الحكومة في المجر. وتسعى السويد وفرنسا حاليا إلى حشد الدعم لرفع الجمارك على منتجات المستوطنات، فيما تطالب ستوكهولم بفرض عقوبات مباشرة على وزيرين إسرائيليين. بهذا الخبر نأتي لختام الموجز، شكرا للاستماع وإلى اللقاء.
4: Vill du ha en enklare vardag? Vi löser hela pusslet åt dig. Vi på SBS Flytt och Städ erbjuder trygg flytthjälp, noggrann städning och allt under ett och samma tak. Så luta dig tillbaka. Vi är försäkrade via If-försäkring och fixar 50% rutavdrag direkt på fakturan. SBS Flytt och Städ har också trafiktillstånd. Ring oss idag 044 800 55 eller boka på sbsflytt.se. SBS Flytt och Städ är bästa lösningen.
5: بدك قطع سيارات أصلية وبجودة عالية وبأفضل الأسعار؟ ما إلك إلا فافوريت بيل ديلر، المكان اللي بتلاقي فيه كل شي لسيارتك شو ما كان نوعها. قطع سيارات لكل الماركات، زيوت محركات عالية الجودة ودواليب بكل المقاسات، جميع مستلزمات السيارات مع ضمان السعر الأرخص وبأفضل جودة. زوروا متجرنا بموس فاجن إت بكريخانستاد أو تواصلوا معنا على الرقم 044-10-0909. فافوريت بيل ديلر، الجودة الصح بالسعر الصح.
2: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336.
6: We are back.
2: خليك مع راديو يلا.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: Ska du resa i Kristianstad eller över hela Skåne? Välj Kalla Taxi för trygghet och säkerhet. Vi kör dig alltid i helt nya bilar med erfarna chaufförer. Var du vill, när du vill. Med Kalla Taxi reser du alltid till ett fast pris dygnet runt. Vill du ordna säker transport för barnen eller dina äldre? Teckna ett avtal och betala smidigt via månadsfaktura, kort eller Swish. Ring 044 400 55 455. Kalla Taxi, din trygghet på vägen.
2: مو كل ابتسامة بتشبهك، بس في ابتسامة تنعمل خصيصا لتحكي عنك. بعيادة ألماسة تاندي كلينيك الجمال ما بيجي صدفة، من أول استشارة لآخر لمسة. هوليود سمايل، تقويم شفاف وزراعة أسنان بأيدي أمهر الأطباء. الدفع تقسيط وأسعار ريفرنس بريس. للتواصل على 076-26-13-002 أو من خلال الموقع الإلكتروني www.almastaclinic.sa والعنوان كارل جوستاف فاك فورتيفيرا مالمو. الماسة تاندي كلينيك، اسم بيلبي كل توقعاتك.
3: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072 999

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بيحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.
2: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2

0: اسمعنا وين ما بتكون على موقعنا الإلكتروني radioyalla.se.
1: راديو يلا، راديو بيسمعك.

لتتواصلوا معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما إلكن إلا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. راديو يلا